0: لم تدرك ولم تغني
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقال الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فهو كفاعله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أور راديو أمن اف ام 88.4 بٹاگرام زي مفتي سيد اسد علي شاه او دا وخت زموږ پروگرام دي دين او دنيا دا پروگرام تاسو دی یوې نتر دو بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اورئ 0309 711 8899 تاسو ته

0: من أغوص تروش أبوه تجاري كاكو
1: أو كان خيال
0: كوالي لا لا شئزاده دي أجو خبر كوري
1: جي
0: بس يابي موبايل كوراو
1: أو كان غريبانان تل كتا غخوال كي گرزي غد تاكوتا خوالا سين يوزي شوه نده داك بنگل كي آغازي كي دي نوصل تا پتن لگي چه غا سور تاوي غا گلنار بيگم مخي تا تل داو كان آغازي كي دا
0: نہ
1: جال اوپر جیسی نا جی مگر مچ راجی پکی کا ڈیرا من کوم ٹیم را سر ڈیر شارٹ تھی اچھا تو دوا سلام لے گئے
0: یا دادا شہزاد گان چکم جی دریوارا ریاض ابو محمد شودر بابا
1: امل سعید
0: امن سعید چکیشر
1: جی
0: بابا خان زندہ باد السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننہ کوم چې تاسو کالو کو خوشحاله اوسی آباد اوسی اللہ مو عمر کی برکت واچو مل سید غنی شودو بابا تھوایا پلا